ابو هاري اي ذكر ما من اكرنك داو يا ابو هاري طابها بين ابسر دهاتو قشت محلاندن

سيفل كو كردين سي بي كو كون داواري هلبي بارسنا سيفل سوريا كانديا جبر بلند منا استا ابي دكو براوا اخيا هري ماي زهايده لچاندا جيهاني شكستنا چي بونا هشيار ياده سيفلان كون دنتل ال اقربا لگون داواري باشوري هلبي كو ببا او كو ام كهاجي بگيشتنا كون داوان كو ماتر سيال سر گونجي كو اون ال الكاميلا و اشتاني كروج هلات خرابيا و السواهيه يه كوجة تيمين كهوجوه چونيين بريبانيا آخيين كوجة نوچه دكن دا كوري لبر آوه بگرن و لگو روشين دبا كو ده ساعتان ده پش جيجي برياريا والا کرنا كو تهري کرنا بش جيجي كو گيشتيه والغون زانجي به داينا. گردن آریا کو اتوستراد لازقیای کو ریهای سازی انگشتی که وک هستنا ریین راگ هاندن کو جس به حسی شمی پینجی بولانه و کو هات چونه یا دمین کو پرا قسلی یا لسر استنبول کو اتوستراد ده کو لازقیای کو اهرهای ببر ریه کاجمو و جیهاتی گردن سازی بانکاله کو شوفرن کریا کو بالدورا بن کوب پنزیانی شانات رافیکه ببین.

خاني أو نورة هري لأرد شهر شهري ميا شهر بندواري سيدا ميا ملاي يكتايا آفا كريا بشورو قسران باراسيا قلي بشوري كردي آفا تيا دكورة مالي خاني آفا تيا دكورة ملاي خاني بزيرة وكافرة جبيطة آري آفا تدكارة سري شهري قوهرة قوهرة أو أو جانو بسطانة دس بكرة أو ضاية أو أنجامة رهناهاية رهناتية دال أردي أردي كردان رهناهاية دلالي يصدان هجي باطوي تو جاوي سيداي فرزاناي توي لا ومولا كوتوي بيساسي تدكاري توي جوجازي او هشيارة تداوي خوشحابة ششتارية كودا مزانين كو فردوسة لكول بهارة بهارة وهافينة قلوب البل ونيا مقامو جالا تفدكارن فخانو نالا زيكرو توي توني بلوار توي سيداي هري وسري هناري توي مواتو خاشي وافدارا وكخاني كيا تو كيس نكاني وكخاني كيا تو كيس نكاري برجستوي وطورو برامي تختي تاد دلي وسرا سرامي تربات نا آخا جاني خاني ترباتي دلي من وجوداني رحمتا باتوي وبينوسا يزداني هيرانا تنا خلام وخمقان رحمتا بتيا وبنسنا يزدان هيرانا تيا ناخملان وقمقان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر استكمال دراسة الربط السككي مع تركيا مروراً بالأردن وسوريا قبل نهاية العام الجاري. وقال الجاسر في تصريحات لقناة العربية السعودية نشرتها على موقعها الإلكتروني الأربعاء 22 من نيسان إن المشروع من شأنه أن يعزز التكامل الإقليمي ودعم حركة التجارة وتطوير منظومة النقل البري المستدام بين دول المنطقة. وأضاف الجاسر أن الشبكة الوطنية للسكك الحديدية في المملكة العربية

السعودية تمتد حاليا إلى الحدود الأردنية عبر منفذ الحديثة، ما يجعلها نقطة ارتكاز استراتيجية للتوسع المستقبلي نحو الربط الإقليمي والدولي. وفي الثالث من نيسان الجاري قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو إن أنقرة تخطط لتمديد السكك الحديدية في تركيا حتى مدينة حلب السورية ضمن جهود إحياء خط سكة حديد الحجاز التاريخي. ويعد خط سكة حديد الحجاز من أبرز المشاريع التاريخية في المنطقة، إذ أنشئ بين عامي 1900 و1908 وامتد بطول نحو 1322 كيلومترا بين الشام والمدينة المنورة، قبل أن يصل لاحقا مع الإضافات إلى نحو 1900 كيلومتر. وكان وزير النقل السوري يعرب بدر قد بحث مع نظيره السعودي صالح الجاسر منتصف شهر نيسان تعزيز الربط الإقليمي عبر شبكة سكك حديدية وممرات برية دولية تربط الخليج العربي بأوروبا عبر الأراضي السورية والتركية. وجاء ذلك خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي بين وزيري النقل في البلدين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا. وذكرت الوكالة أن الوزيرين بحثا تعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل البري والسككي وسبل دعم مشاريع الربط الإقليمي وتسهيل حركة الترانزيت والبضائع عبر الممرات البرية، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة. وأكد الوزير السوري على أهمية تعزيز التعاون في قطاع النقل والربط السككي وتطوير النقل متعدد الوسائط، ولفت إلى أن خط السكك الحديدية بين دمشق والحدود الأردنية يحتاج إلى إعادة تأهيل وتحديث تدريجي وفق معايير حديثة، وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة وجهودا مشتركة. وأشار الوزير بدر إلى وجود خطط مستقبلية لتطوير منظومة النقل السككي الإقليمي وربطها بشبكات الدول المجاورة، مع العمل على معالجة التحديات المتعلقة بحركة الشاحنات والإجراءات التنظيمية في بعض المنافذ لضمان انسيابية الترانزيت وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية. من جهته أكد وزير النقل السعودي على عمق العلاقات الثنائية وحرص المملكة على تطوير التعاون في قطاع النقل باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز التبادل التجاري وربط الأسواق الإقليمية، وبين أن شبكة السكك الحديدية السعودية تمتد حتى الحدود الأردنية، ما يتيح إمكانية بناء ربط إقليمي متكامل عبر الأردن وصولا إلى سوريا. وأشار الجاسر حينها إلى استمرار عمل فرق فنية متخصصة لدراسة مشاريع الربط السككي المستقبلية، وشدد على أهمية تطوير انسيابية النقل البري عبر المسارات الممتدة من السعودية عبر الأردن باتجاه سوريا وتركيا، ومعالجة التحديات في المنافذ الحدودية وتسهيل حركة الشاحنات والبضائع وعمليات الترانزيت بما يضمن كفاءة سلاسل الإمداد. واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق الفني وتفعيل قنوات التواصل بين الفرق المختصة وتسريع العمل على المشاريع والاتفاقيات المشتركة في مجالات النقل البري والسككي والبحري، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتعزيز التكامل الإقليمي. ويأتي اتصال الجانبين بعد نحو أسبوع من توقيع وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو
اتفاقية تعاون ثلاثية في مجال النقل مع نظيريه الأردني نضال قطامين والسوري يعرب بدر. وقال أورال أوغلو حينها إن وفدا فنيا تركيا سيزور السعودية الأسبوع المقبل لتعزيز التعاون القائم. وأضاف: نسعى من خلال هذه المبادرة إلى وضع خطة تمتد لتشمل مختلف مناطق شبه الجزيرة العربية، وأن نكون جسرا يربط هذه المنطقة بآسيا الوسطى وأوروبا وغيرها. وفي كانون الثاني الماضي وافق مجلس الوزراء الأردني على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والترابط المشترك في مجال النقل وتطوير البنى التحتية بين المملكة وتركيا وسوريا. وإلى جانب تعزيز التعاون، تهدف المذكرة إلى زيادة كفاءة واستدامة عمليات النقل وتطوير البنية التحتية للنقل فيما بين الدول الثلاث، بما ينعكس إيجابا على حركة نقل البضائع والأشخاص. ويشمل هذا التعاون إلى جانب النقل البري والجوي جميع أنماط النقل الممكنة مستقبلا، بما في ذلك السكك الحديدية وأنظمة الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات. سفير أنقرة بدمشق: تركيا وسوريا أمام فرصة استراتيجية في سوق الطاقة. قال سفير أنقرة بدمشق نوح يلمز: إن تركيا وسوريا أمام فرصة استراتيجية في سوق الطاقة مع ظهور المشكلات التي بدأت في مضيق هرمز عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأشار يلمز في حديث لوكالة الأناضول على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي إلى أن توزيع الطاقة الذي يتم عبر مضيق هرمز أو قناة السويس قد يصل إلى نقطة يمنح فيها تركيا حصة أكبر. ولفت يلمز إلى أن أزمة الطاقة التي برزت مؤخرا قد تدفع تدفق الطاقة نحو الخطوط البرية التي تمر من تركيا في الشمال، أو نحو الوصول المباشر إلى البحر المتوسط، أو إلى خطوط بديلة تمتد من العراق إلى سوريا. وأضاف: هذا يمثل في الواقع فرصة مهمة لكل من تركيا وسوريا. وأوضح يلمز أن أقصر الطرق وأشدها أمانا وأقلها تكلفة واستقرارا هي تركيا حاليا. وأشار يلمز إلى أن البديل الثاني نتيجة المشكلات في الخليج هو خط سوريا العراق، وأن بعض الظروف المناسبة لهذا المسار بدأت تتشكل تدريجيا. وأكد أن هذا المسار يتطلب استقرارا سياسيا وأمنيا في سوريا يسمح باستثمارات

بمليارات الدولارات. ولفت يلمز إلى أن التحركات الإسرائيلية المزعزعة للاستقرار والأنشطة الإرهابية تشكل عوائق أمام ذلك، وأردف: يمكن لسوريا أن تصبح فاعلا مهما، لكن وصولها إلى هذه المرحلة سيستغرق وقتا ربما لا يقل عن 10 سنوات، لأن ذلك يتطلب استقرارا سياسيا ثم استثمارات وتشكيل تحالفات. وأشار يلمز إلى أن تطوير التجارة بين تركيا وسوريا بما يشمل الجمارك والمعابر الحدودية والاعتراف المتبادل بالوثائق الرسمية هي عملية تستغرق وقتا، وبين أن المفاوضات حول بعض السلع والرسوم الجمركية تدار بما يخدم مصالح الطرفين. واختتم يلمز قائلا: مع إصلاح الطرق ومعالجة المشكلات المادية وإزالة مشكلات النقل، فإن التجارة بين البلدين ستصل على الأرجح إلى أعلى مستوياتها. وكانت سوريا عبر بضعة عقود خلت ممراً للنفط العراقي إلى المتوسط عبر أنبوب النفط العراقي الذي يعد من أهم مشاريع نقل الطاقة في المنطقة تاريخياً، ويعرف باسم خط كركوك بانياس، وهو خط أنابيب ينقل النفط الخام من حقول كركوك في شمال العراق إلى ميناء بانياس على الساحل السوري المطل على البحر المتوسط. ويبلغ طول الخط حوالي 900 كيلومتر، وتصل الطاقة الاستيعابية للخط إلى نحو 300,000 برميل يوميا. وبدأ إنشاء الخط في سنة 1930 خلال فترة الانتداب البريطاني على العراق، وبدأ تشغيله عام 1934، وشكل لعقود شريانا رئيسيا لتصدير النفط العراقي إلى أوروبا، كما وفر مصدر دخل مهم لسوريا عبر رسوم العبور. ولكن الخط توقف عدة مرات لأسباب سياسية وأمنية، أبرزها التوترات بين العراق وسوريا في الثمانينيات من القرن الماضي، ثم حرب الخليج، ثم الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وتضرره خلال الحرب في سوريا بعد عام 2011. وقد جرت عدة مباحثات بين بغداد ودمشق لإعادة تأهيل الخط، كما تطرح الفكرة كبديل استراتيجي لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز. وحتى الآن لم يعد الخط للعمل بشكل فعلي. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

داراكو الكتريكي ياكو دخل هريمي دبا بوكو سوبنجكو ايغو وايت هاتشيا كيم كيرين وبيا كوجي بويا سدماكو سباندنا برناما يكاكو دابشكرنا دميكا تقيناكو لبرانيا خاتينكو شركتي اشكرا كريا كو كريا ريجيا كو قطر كرنا الكتريكي دناو برا هفتي جسدي و هشتي جسدية و هر وحاجي ديار كريا كو ابروشا نددستي واندايا و او بكو آلي ان تركي را دتي كيلي ان دايا جبو كو چارا ساي كرنا پرسكريكي و كو بغاران دون الكتريكي و روشي آسايي لهريمي باكوري سوريا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات. سفير أنقرة بدمشق: تركيا وسوريا أمام فرصة استراتيجية في سوق الطاقة. قال سفير أنقرة بدمشق نوح يلمز إن تركيا وسوريا أمام فرصة استراتيجية في سوق الطاقة مع ظهور المشكلات التي بدأت في مضيق هرمز عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأشار يلمز في حديث لوكالة الأناضول على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي إلى أن توزيع الطاقة الذي يتم عبر مضيق هرمز أو قناة السويس قد يصل إلى نقطة يمنح فيها تركيا حصة أكبر. ولفت يلمز إلى أن أزمة الطاقة التي برزت مؤخرا قد تدفع تدفق الطاقة نحو الخطوط البرية التي تمر من تركيا في الشمال أو نحو الوصول المباشر إلى البحر المتوسط أو إلى خطوط بديلة تمتد من العراق إلى سوريا. وأضاف: هذا يمثل في الواقع فرصة مهمة لكل من تركيا وسوريا. وأوضح يلمز أن أقصر الطرق وأشدها أمانا وأقلها تكلفة واستقرارا هي تركيا حاليا. وأشار يلمز إلى أن البديل الثاني نتيجة المشكلات في الخليج هو خط سوريا العراق، وأن بعض الظروف المناسبة لهذا المسار بدأت تتشكل تدريجيا. وأكد أن هذا المسار يتطلب استقرارا سياسيا وأمنيا في سوريا يسمح باستثمارات بمليارات الدولارات. ولفت يلمز إلى أن التحركات الإسرائيلية المزعزعة للاستقرار والأنشطة الإرهابية تشكل عوائق أمام ذلك، وأردف: يمكن لسوريا أن تصبح فاعلا مهما، لكن وصولها إلى هذه المرحلة سيستغرق وقتا ربما لا يقل عن 10 سنوات، لأن ذلك يتطلب استقرارا سياسيا ثم استثمارات وتشكيل تحالفات. وأشار يلمز إلى أن تطوير التجارة بين تركيا وسوريا بما يشمل الجمارك والمعابر الحدودية والاعتراف المتبادل بالوثائق الرسمية هي عملية تستغرق وقتا. وبين أن المفاوضات حول بعض السلع والرسوم الجمركية تدار بما يخدم مصالح الطرفين. واختتم يلمز قائلا: مع إصلاح الطرق ومعالجة المشكلات المادية وإزالة مشكلات النقل فإن التجارة بين البلدين ستصل على الأرجح إلى أعلى مستوياتها. وكانت سوريا عبر بضعة عقود خلت ممرا للنفط العراقي إلى المتوسط عبر أنبوب النفط العراقي الذي يعد من أهم مشاريع نقل الطاقة في المنطقة تاريخيا، ويعرف باسم خط كركوك بانياس، وهو خط أنابيب ينقل النفط الخام من حقول كركوك في شمال العراق إلى ميناء بانياس على الساحل السوري المطل على البحر المتوسط. ويبلغ طول الخط حوالي 900 كيلومتر، وتصل الطاقة الاستيعابية للخط إلى نحو 300,000 برميل يوميا. وبدأ إنشاء الخط في سنة 1930
خلال فترة الانتداب البريطاني على العراق، وبدأ تشغيله عام 1934، وشكل لعقود شريانا رئيسيا لتصدير النفط العراقي إلى أوروبا، كما وفر مصدر دخل مهم لسوريا عبر رسوم العبور. ولكن الخط توقف عدة مرات لأسباب سياسية وأمنية، أبرزها التوترات بين العراق وسوريا في الثمانينيات من القرن الماضي، ثم حرب الخليج، ثم الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وتضرره خلال الحرب في سوريا بعد عام 2011. وقد جرت عدة مباحثات بين بغداد ودمشق لإعادة تأهيل الخط، كما تطرح الفكرة كبديل استراتيجي لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز. وحتى الآن لم يعد الخط للعمل بشكل فعلي. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر استكمال دراسة الربط السككي مع تركيا مروراً بالأردن وسوريا قبل نهاية العام الجاري. وقال الجاسر في تصريحات لقناة العربية السعودية نشرتها على موقعها الإلكتروني الأربعاء 22 نيسان إن المشروع من شأنه أن يعزز التكامل الإقليمي ودعم حركة التجارة وتطوير منظومة النقل البري المستدام بين دول المنطقة. وأضاف الجاسر أن الشبكة الوطنية للسكك الحديدية في المملكة العربية السعودية تمتد حاليا إلى الحدود الأردنية عبر منفذ الحديثة، ما يجعلها نقطة ارتكاز استراتيجية للتوسع المستقبلي نحو الربط الإقليمي والدولي. وفي 3 نيسان الجاري قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو إن أنقرة تخطط لتمديد السكك الحديدية في تركيا حتى مدينة حلب السورية ضمن جهود إحياء خط سكة حديد الحجاز التاريخي. ويعد خط سكة حديد الحجاز من أبرز المشاريع التاريخية في المنطقة، إذ أنشئ بين عامي 1900 و1908 وامتد بطول نحو 1322 كيلومترا بين الشام والمدينة المنورة، قبل أن يصل لاحقا مع الإضافات إلى نحو 1900 كيلومتر. وكان وزير النقل السوري يعرب بدر قد بحث مع نظيره السعودي صالح الجاسر منتصف شهر نيسان تعزيز الربط الإقليمي عبر شبكة سكك حديدية وممرات برية دولية تربط الخليج العربي بأوروبا عبر الأراضي السورية.

كوريا والتركية، وجاء ذلك خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي بين وزيري النقل في البلدين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا. وذكرت الوكالة أن الوزيرين بحثا تعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل البري والسككي وسبل دعم مشاريع الربط الإقليمي وتسهيل حركة الترانزيت والبضائع عبر الممرات البرية، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة. وأكد الوزير السوري على أهمية تعزيز التعاون في قطاع النقل والربط السككي وتطوير النقل متعدد الوسائط، ولفت إلى أن خط السكك الحديدية بين دمشق والحدود الأردنية يحتاج إلى إعادة تأهيل وتحديث تدريجي وفق معايير حديثة، وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة وجهودا مشتركة. وأشار الوزير بدر إلى وجود خطط مستقبلية لتطوير منظومة النقل السككي الإقليمي وربطها بشبكات الدول المجاورة، مع العمل على معالجة التحديات المتعلقة بحركة الشاحنات والإجراءات التنظيمية في بعض المنافذ لضمان انسيابية الترانزيت وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية. من جهته أكد وزير النقل السعودي على عمق العلاقات الثنائية وحرص المملكة على تطوير التعاون في قطاع النقل باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز التبادل التجاري وربط الأسواق الإقليمية، وبيّن أن شبكة السكك الحديدية السعودية تمتد حتى الحدود الأردنية، ما يتيح إمكانية بناء ربط إقليمي متكامل عبر الأردن وصولا إلى سوريا. وأشار الجاسر حينها إلى استمرار عمل فرق فنية متخصصة لدراسة مشاريع الربط السككي المستقبلية، وشدد على أهمية تطوير انسيابية النقل البري عبر المسارات الممتدة من السعودية عبر الأردن باتجاه سوريا وتركيا، ومعالجة التحديات في المنافذ الحدودية وتسهيل حركة الشاحنات والبضائع وعمليات الترانزيت بما يضمن كفاءة سلاسل الإمداد. واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق الفني وتفعيل قنوات التواصل بين الفرق المختصة وتسريع العمل على المشاريع والاتفاقيات المشتركة في مجالات النقل البري والسككي والبحري، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتعزيز التكامل الإقليمي. ويأتي اتصال الجانبين بعد نحو أسبوع من توقيع وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو اتفاقية تعاون ثلاثية في مجال النقل مع نظيريه الأردني نضال قطامين والسوري يعرب بدر. وقال أورال أوغلو حينها إن وفدا فنيا تركيا سيزور السعودية الأسبوع المقبل لتعزيز التعاون القائم، وأضاف: نسعى من خلال هذه المبادرة إلى وضع خطة تمتد لتشمل مختلف مناطق شبه الجزيرة العربية، وأن نكون جسرا يربط هذه المنطقة بآسيا الوسطى وأوروبا وغيرها. وفي كانون الثاني الماضي وافق مجلس الوزراء الأردني على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والترابط المشترك في مجال النقل وتطوير البنى التحتية بين المملكة وتركيا وسوريا. وإلى جانب تعزيز التعاون، تهدف المذكرة إلى زيادة كفاءة واستدامة عمليات النقل وتطوير البنية التحتية للنقل فيما بين الدول الثلاث، بما ينعكس إيجابا على حركة نقل البضائع والأشخاص. ويشمل هذا التعاون إلى جانب النقل البري والجوي جميع أنماط النقل الممكنة مستقبلا، بما في ذلك السكك الحديدية وأنظمة الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط.

حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هاوية كو هلوشيا تايد صالح دي كو سي مهيدا كو هف سدو چلو هفت حصار كو متروزات شيا برهمين كو عطاوية هاتيا را كرين وزير روشن الواطي او بيرفا برنا كو كارساطن رايد الصالح راق هانديا كو دمهين سبتا دار دا نيساني كو صالح دهزو بسو ششندان كو مقدارين برهمين

قهدار هيجا قهدار راديو دلال ونهال برنامج يعجب ما قهداري دبن بمرابن.

0: قوية كو حلوة شيا قاعد صلاح ديكو سيم هيدا كو هيف سدو تشلو هيف حصار كو متروزات شيا برهمي كو عطاوية هاتيا راكرين وزير ابشن الواطي او بيرفا برنا كو كارساطا رايد الصالح راقهان ديا كو دمهين سبتا دار ادا نيساني كو صالة دهزو بسو ششندان كو مقدارين برهمي كو افهاوية انقاذا كو ينكو هاتيا راكرين جيشتيا هسد او چلو هيد كه كو مسلم درو فراتي كو ابي خواطا لفارز قهات لبيو هلا بيقون جاواري شامي و لازقي و هماي هاتيا طابش كرين و الصالي كو دس نشان كريا كو راكرنا كو انقاذان كو غاوة كو هريبين جهينا درين كو طابش بونا بجو بر كو جنجه ها كالو هيا قيداد كه و ري لبرنوجا كرنا كو بنصازيه بعد كه
1: وگر خدمت گوزریان لسر ریگانی بیشتی 13 سال

0: من كلامك جواها بالنار جوزي جا جواها بالنار بيش
1: سرانك رومانتيكا ومشانس

دارا حسرت هي دنيا ككو بي خما ستورا او ارنگاري الشاهي اوندايا هجي تي قوتن ببر آوا چمكي كتيا ولغراغا حسكرنك الشينبويا لدورك بياني لي نگلكي دور دبكو بقاسين مجانكين خونيزي لي او ديسا جي وندايا او لور كتيا لكل قلبو بچويكك لكو قرياب زاروكك لكو ايشياب برينك خاطر خوستنين بي وقت فارا كيبه قيرينين هري دلال يوانا ككو

هاوية كو هلو أشياء قاعد صالح ديكو سيما هيدا كو هيف سدو تلو هيف تحصار كو متروزات شيا برهمين كو عطاوية هاتيا راكرين وزير روشن الواطي او بيرفا برنا كو كارساطا رايدا صالح راق هانديا كو دمهين سبتا دار دا نيساني كو صالة ده هزو بسو ششن دام كو مقدارين بلهمين كو افهاوية انقاذا كو ينكو هاتيا راكرين جيشتيا هسد او چلو هفتة كو مسلم درو فراتي كو اوي خواطا لفارزقا هايت لبيو هلبي ونزاواري شامي ولازقي وهماي هاتيا طابش كرين و اصال كو دس نشان كريا كو راكرنا كو انقاذان كو غاوة كو هريبين جهينا درين كو طبش بونا دا جبر كو جنجها كالو هيا قيدادكا وري لبرنوجا كرنا كو بنصازيه بعدك وگر خزمت گوزریان لسر ریگانیه بشتی 13 سالان سازیم پوسته یا سوریه دست به دارینا کو موچه این کو تخواندیا کریا سازیه پوسته یا سوریه بشتی وگرنا نوانده خیال باجاره سریگانیه سریگانیه جی کو 13 سالان بیا گرتی بو او دست به دابش کرنا موچه این کو

ديار خسنين نحكومية جيهاني إسلامي ووقفة تركيا كوماليا دلخاز بيجي يا خيات تواهي جبو هولدان الباجين وآراميا لسوريا بشتراسكرين افداخواني بيشتي سردانا ميدانيا شاندا يكجيكي تيبو آخا سوريا يا ومهي هات

رمضان جيانا جبو هاي مايي دينا بيكاتي بادكا وامكو اي خواطن خا بدو من حتى كو همو انقاذان ليكو هاري ماي سوري ورن راكرين وباقراكو ومدارا وهمو ولاتيان جبو سرمالا وملكين وانجي ورن مزقاكرين.

كلك دحوش عمدان عبيدالي فلويك بيك انوك بيناتي جرناش من دغايد از نزانش

خلقم يا إيرو لسرك لهاي حرامي كوكا لهاي جيجيري داي بارس كهاي إدلبيا ورم بهفر ويكا لهي وديرو كوكا لهي ناس بكين وكنجي أوكا لهو هاتا أفاكرين يانجي دمس راندين

كلها هرمي. برفره يا ديرو كيو اند سياريا كلها هرمي دوار سينا وارينا بارس نادا بكلها هلا بيرا كوتي برهف دان وأوكو شهاديكا زندي يالسر شرين كودريجي إن

كلك دحوش عمدان عبيت ليا فلي ويك بيك انوك بين عطايا جرناش من دغايد از نزانش

خلقم يا إيرو لسر قندي سوركيا ورين بهفرة وي قندي وديرو كاوي قندي ناس بكين أو قندا بچنا أفتارة وبچنا ناس كرين وطيبت من دين وقرفو آتتن وي قندي

جيش بلي كردية وأو بفارسي وبفرنسي وألماني وإنكليزي جيكو شارز بو وكو أو جيك جي هشتكو ورقهريناكو ورقرينا وزانيناكو خا لسرويشة يا جيهاني دولة مندوكا أو بجداريان ويجي يو هلبستنوي كاميران إلي بدرخان وكي إكش بيشنجيانا هيري بربشيا جاوينكو هلبستا كورديانو جانا وبتايبتي جي تفكرا هلبستا آزادي نبيرتي هسباندن او قهرتنا بري بهلبستا آزادي دمكي دا كوجي هلبستكا كلاسيكي كفنشو بيا كوردي سر راس بو وبدرخان دي ناويين بيشيين دا كوبو هلبستا آزادي دويجايا كوردي دا دناناسو وافاكريا كوجي هيلا ويجايا فرانسي دا وفرانسي دا وفارسي فباندور بو ومشارا هلبستوان هلبستي نويجي مجارين كورين مروفين ينوكي آزادي وسرقونيا وهسرة مالي وأفيني وتمديني وهبوني نقاش تكرين وهلبستي وياجي وك إيشا وخاصتا كنقلي كورني شانددا اللي بالزمانكي هلبستي ينصفايا وخطبو وبرهفوكين هلبستي نويجي قلك برهفوكين هلبستان وشانديني ينهري برجافين ينوك وكبا او بربرو وكشا فجد شاوتا وكدارستانا ماتلي وكأورا ناخفي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الشيخوخة ليست أمرا حتميا، هذا ما يقوله العلم. اعتاد الإنسان أن يقيس عمره بعدد السنوات التي تمر منذ ولادته، وهو ما يعرف بالعمر الزمني. الرقم كما يكشف العلم الحديث لا يعكس دائما الحقيقة الكاملة، فداخل أجسامنا هناك عمر آخر يقاس بصحة الخلايا وكفاءة الأنسجة، ويعرف بالعمر البيولوجي، وقد يكون أصغر أو أكبر من العمر الذي نحمله في الوثائق الرسمية. ولم يعد السؤال اليوم كم سنعيش، بل أصبح السؤال الأكثر عمقا كيف سنعيش هذه السنوات وبأي جودة صحية. الشيخوخة عملية صامتة تبدأ من الداخل. لا تعد الشيخوخة حدثا مفاجئا، بل هي مسار تدريجي يتراجع خلاله أداء الخلايا والأنسجة، تضعف قدرة الجسم على الإصلاح والتجدد، ومع مرور الوقت تزداد قابلية الإصابة بالأمراض. ولكن هذا المسار لا يسير بالوتيرة نفسها لدى الجميع، فقد يكون شخصان في العمر نفسه لكن أحدهما يحتفظ بحيوية ملحوظة، بينما يعاني الآخر من تدهور صحي واضح. وهنا يظهر الفرق بين العمر الزمني والعمر البيولوجي، وهو الفرق الذي يحاول العلماء اليوم فهمه بدقة أكبر. ولفهم هذه الفروق طور العلماء نموذجا يشرح ما يحدث داخل الجسم مع التقدم في العمر، يعرف بعلامات الشيخوخة. وتشير هذه العلامات إلى مجموعة من التغيرات البيولوجية التي تتراكم تدريجيا، مثل تلف الحمض النووي وقصر التيلوميرات التي تحمي أطراف المادة الوراثية، إضافة إلى اضطراب عملي الميتوكوندريا، وهي المسؤولة عن إنتاج الطاقة داخل الخلايا. ومع الوقت تتراكم خلايا هرمة فقدت قدرتها على العمل، ولكنها تبقى في الأنسجة، كما تضعف الخلايا الجذعية المسؤولة عن التجديد. ويصاحب ذلك اضطراب في تنظيم الجينات، واختلال في التمثيل الغذائي، وتراجع في قدرة الخلايا على الحفاظ على توازن البروتينات داخلها. وتشكل كل هذه العمليات مجتمعة الأساس البيولوجي لما نراه لاحقا من مظاهر الشيخوخة. ولكن هل يمكن إبطاء هذا المسار؟ رغم أن الشيخوخة لا يمكن إيقافها، فإن الأبحاث الحديثة تسعى إلى فهم ما إذا كان بالإمكان إبطاء بعض مظاهرها. ومن أبرز ما يجري العمل عليه اليوم ما يعرف بالساعة اللاجينية، وهو نموذج علمي يعتمد على تغيرات كيميائية في الحمض النووي لتقدير العمر البيولوجي للخلايا، وما يزال هذا المجال في طور التطوير. كما تحظى الخلايا الهرمة باهتمام متزايد نظرا لدورها المحتمل في تسريع التدهور، في حين تشير دراسات أخرى إلى أن تحسين كفاءة الميتوكوندريا قد ينعكس إيجابا على صحة

الخلايا، وهو ما يرتبط بعوامل مثل النشاط البدني وتقليل السعرات الحرارية والصيام المتقطع. ولا يقل الميكروبيوم المعوي أهمية عن ذلك، إذ إن توازن الكائنات الدقيقة في الأمعاء يتأثر مع التقدم في العمر، وقد يسهم اختلاله في تسريع الشيخوخة، بينما يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف والأطعمة المخمرة على دعمه. أما الأدوية التي يروج لها باعتبارها مضادة للشيخوخة فما تزال في مراحل البحث، ولم تثبت فعاليتها بشكل قاطع، ما يجعل نمط الحياة الصحي هو الخيار الأكثر موثوقية حتى الآن. وفي موازاة ذلك، دخل الذكاء الاصطناعي على خط أبحاث الشيخوخة، حيث يستخدم لتحليل كميات ضخمة من البيانات البيولوجية وبناء نماذج تساعد في تقدير العمر البيولوجي والتنبؤ بمخاطر الأمراض، رغم أن هذه التطبيقات ما تزال قيد التطوير. لماذا يشيخ البعض أسرع من غيرهم؟ لا يوجد سبب واحد يفسر اختلاف سرعة الشيخوخة بين الناس، بل هي نتيجة تفاعل معقد بين الجينات ونمط الحياة والبيئة. فالعوامل الوراثية تلعب دورا مهما، لكنها لا تفسر سوى نسبة محدودة، بينما يبقى التأثير الأكبر مرتبطا بما نعيشه يوميا. ومن بين العوامل التي يسلط عليها العلم الضوء الالتهاب المزمن منخفض الدرجة، وهو حالة خفية تستمر لسنوات دون أعراض واضحة، لكنها تضعف قدرة الخلايا على الإصلاح وتسرع التدهور البيولوجي. نمط الحياة عامل حاسم. في العيادات يتكرر سؤال بسيط يحمل الكثير من القلق: هل يمكننا فعل شيء أمام الشيخوخة؟ والإجابة العلمية الأكثر وضوحا اليوم: نعم، إلى حد كبير. صحيح أنه لا يمكن تغيير الجينات، ولكن يمكن التأثير في طريقة عملها. فكل خلية في الجسم تسجل تفاصيل ما نعيشه يوما بعد يوم، من تغذية ونوم وحركة وضغوط نفسية، ويلعب النظام الغذائي دورا محوريا. فالإفراط في السكريات والدهون المصنعة إلى جانب نقص العناصر الغذائية الأساسية يسرع الشيخوخة البيولوجية، في حين يدعم الغذاء المتوازن صحة الخلايا. والنوم بدوره ليس مجرد راحة، بل هو فترة إصلاح نشطة، يعمل خلالها الجسم على تنظيم الهرمونات وإعادة التوازن الداخلي. وأي خلل في هذا النظام ينعكس مباشرة على صحة الخلايا. أما النشاط البدني فيعد رسالة مستمرة إلى الجسم للحفاظ على القوة، إذ تسهم الحركة في دعم العضلات والعظام وتحسين كفاءة الطاقة داخل الخلايا، بينما يؤدي الخمول إلى نتائج عكسية. ولا يمكن تجاهل أثر التوتر المزمن الذي يرتبط بزيادة الالتهاب واضطرابات النوم وضعف المناعة، ما يجعله أحد العوامل التي تسرع مسار الشيخوخة. وفي المقابل، تمثل العادات الضارة كالتدخين أحد أبرز العوامل التي تسرع تلف الخلايا، إذ تؤدي إلى زيادة الإجهاد التأكسدي وإضعاف الميتوكوندريا وتسريع قصر التيلوميرات، وهو ما يعكس تسارع الشيخوخة على المستوى الخلوي. الصيام إعادة ضبط داخلية. تشير بعض الدراسات إلى أن الصيام قد يحفز عمليات تعرف بإعادة التدوير الخلوي، حيث تتخلص الخلايا من المكونات التالفة وتعيد استخدام مواردها بكفاءة أعلى، وهي آلية

يعتقد أنها تسهم في دعم شيخوخة أكثر توازنا. في النهاية لم تعد الشيخوخة مجرد رقم يضاف إلى العمر، بل مسارا بيولوجيا يمكن التأثير فيه إلى حد ما، وبينما لا يمكن إيقاف الزمن يمكن تحسين الطريقة التي يستجيب بها الجسم له. وقد لا تملك السيطرة على عدد السنوات التي سنعيشها، لكننا نملك إلى حد بعيد التحكم في كيفية أن نعيشها. مستمعينا الكرام، إن صحة أجسامكم أمانة فحافظوا عليها ما استطعتم حتى تعيشوا حياة صحية ما أمكن. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

افتتحت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها مدرسة إعدادية في محافظة حلب شمالية سوريا بعد ترميمها إثر تضررها جراء الحرب. وقال المسؤول الإعلامي المعني بشؤون سوريا في الهيئة يعقوب ألاجا في تصريح لوكالة الأناضول الاثنين الرابع من أيار إن مدرسة ياقد العدس خضعت لأعمال صيانة شاملة بهدف إزالة آثار الحرب وتمكين الأطفال من العودة إلى تعليمهم. وأوضح ألاجا أن المدرسة ستقدم التعليم لنحو 400 طالب على فترتين صباحية ومسائية، مشيرا إلى أنه جرى تجديد الصفوف والبنية التحتية والمرافق التعليمية الأساسية. وأفاد ألاجا بأن الهيئة ستواصل جهود دعم قطاع التعليم في سوريا عبر تنفيذ مشاريع مماثلة لضمان حصول الأطفال على التعليم في بيئة آمنة ومناسبة.

وتأسست هيئة الإغاثة الإنسانية التركية عام 1992 كمبادرة تطوعية، وحصلت على صفة رسمية كمنظمة غير حكومية عام 1995، ومقرها الرئيسي في إسطنبول. وتعمل الهيئة في أكثر من 100 دولة، وتركز على تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة في مناطق النزاعات والكوارث، وإغاثة اللاجئين والنازحين، وبناء المنازل والمخيمات، ودعم التعليم من خلال بناء المدارس وتقديم المنح والمستلزمات المدرسية، والرعاية الصحية من خلال إنشاء المستشفيات الميدانية والقيام بالحملات الطبية وحفر آبار المياه وتنفيذ مشاريع خدمية وكفالة الأيتام. وتواصل الهيئة أنشطتها في سوريا منذ عام 2011، وما زالت تقدم مساعداتها في مجالات متعددة بعد سقوط نظام الأسد.

مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بارز غاتوتوزي هفت سيفل بين داربونج برتقينا لولاكيا توبيكو اكسجين لسركو كيشتيكال خالاكو تهنيني زيكي كورنيشي ترتوزي

دمو وباشو خوش بقهدرين ما أزيز ودلال إيرو أمبورا برنامايا سوريا دليديرو كده وإجوليانو بورما بريا راديو دلال

كلها هرمي. برفرة هي ديروكي واند سياريا كلها هرمي دوارا سينا وارينا بارس نادا بكلها هلا براكوتي برهفدان وأوكو شهادية كازين ديال سر شرين كودريجي اند نافبر روش هلا طاروش آفادا جيد نافبرا زنجي ويوبيان دا جيجاليا كيفا وكو خش برستني با كو صلاحيان جالي دنباجي ولفركو هرغوليين برفرة درباريكو آلين ديروكي ميماريا وتكنيكيين كوفيكا لهيجي قهما هنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الشيخوخة ليست أمرا حتميا، هذا ما يقوله العلم. اعتاد الإنسان أن يقيس عمره بعدد السنوات التي تمر منذ ولادته، وهو ما يعرف بالعمر الزمني. الرقم كما يكشف العلم الحديث لا يعكس دائما الحقيقة الكاملة، فداخل أجسامنا هناك عمر آخر يقاس بصحة الخلايا وكفاءة الأنسجة، ويعرف بالعمر البيولوجي، وقد يكون أصغر أو أكبر من العمر الذي نحمله في الوثائق الرسمية. ولم يعد السؤال اليوم كم سنعيش، بل أصبح السؤال الأكثر عمقا كيف سنعيش هذه السنوات وبأي جودة صحية. الشيخوخة عملية صامتة تبدأ من الداخل. لا تعد الشيخوخة حدثا مفاجئا، بل هي مسار تدريجي يتراجع خلاله أداء الخلايا والأنسجة، تضعف قدرة الجسم على الإصلاح والتجدد، ومع مرور الوقت تزداد قابلية الإصابة بالأمراض. ولكن هذا المسار لا يسير بالوتيرة نفسها لدى الجميع، فقد يكون شخصان في العمر نفسه لكن أحدهما يحتفظ بحيوية ملحوظة، بينما يعاني الآخر من تدهور صحي واضح. وهنا يظهر الفرق بين العمر الزمني والعمر البيولوجي، وهو الفرق الذي يحاول العلماء اليوم فهمه بدقة أكبر. ولفهم هذه الفروق طور العلماء نموذجا يشرح ما يحدث داخل الجسم مع التقدم في العمر، يعرف بعلامات الشيخوخة. وتشير هذه العلامات إلى مجموعة من التغيرات البيولوجية التي تتراكم تدريجيا، مثل تلف الحمض النووي وقصر التيلوميرات التي تحمي أطراف المادة الوراثية، إضافة إلى اضطراب عملي الميتوكوندريا، وهي المسؤولة عن إنتاج الطاقة داخل الخلايا. ومع الوقت تتراكم خلايا هرمة فقدت قدرتها على العمل ولكنها تبقى في الأنسجة، كما تضعف الخلايا الجذعية المسؤولة عن التجديد. ويصاحب ذلك اضطراب في تنظيم الجينات، واختلال في التمثيل الغذائي، وتراجع في قدرة الخلايا على الحفاظ على توازن البروتينات داخلها. وتشكل كل هذه العمليات مجتمعة الأساس البيولوجي لما نراه لاحقا من مظاهر الشيخوخة.

ولكن هل يمكن إبطاء هذا المسار؟ رغم أن شيخوخة لا يمكن إيقافها، فإن الأبحاث الحديثة تسعى إلى فهم ما إذا كان بالإمكان إبطاء بعض مظاهرها. ومن أبرز ما يجري العمل عليه اليوم ما يعرف بالساعة اللاجينية، وهو نموذج علمي يعتمد على تغيرات كيميائية في الحمض النووي لتقدير العمر البيولوجي للخلايا، وما يزال هذا المجال في طور التطوير. كما تحظى الخلايا الهرمة باهتمام متزايد نظرا لدورها المحتمل في تسريع التدهور، في حين تشير دراسات أخرى إلى أن تحسين كفاءة الميتوكوندريا قد ينعكس إيجابا على صحة الخلايا، وهو ما يرتبط بعوامل مثل النشاط البدني وتقليل السعرات الحرارية والصيام المتقطع. ولا يقل الميكروبيوم المعوي أهمية عن ذلك، إذ إن توازن الكائنات الدقيقة في الأمعاء يتأثر مع التقدم في العمر، وقد يسهم اختلاله في تسريع الشيخوخة، بينما يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف والأطعمة المخمرة على دعمه. أما الأدوية التي يروج لها باعتبارها مضادة للشيخوخة فما تزال في مراحل البحث، ولم تثبت فعاليتها بشكل قاطع، ما يجعل نمط الحياة الصحي هو الخيار الأكثر موثوقية حتى الآن. وفي موازاة ذلك دخل الذكاء الاصطناعي على خط أبحاث الشيخوخة، حيث يستخدم لتحليل كميات ضخمة من البيانات البيولوجية وبناء نماذج تساعد في تقدير العمر البيولوجي والتنبؤ بمخاطر الأمراض، رغم أن هذه التطبيقات ما تزال قيد التطوير. لماذا يشيخ البعض أسرع من غيرهم؟ لا يوجد سبب واحد يفسر اختلاف سرعة الشيخوخة بين الناس، بل هي نتيجة تفاعل معقد بين الجينات ونمط الحياة والبيئة. فالعوامل الوراثية تلعب دورا مهما، لكنها لا تفسر سوى نسبة محدودة، بينما يبقى التأثير الأكبر مرتبطا بما نعيشه يوميا. ومن بين العوامل التي يسلط عليها العلم الضوء الالتهاب المزمن منخفض الدرجة، وهو حالة خفية تستمر لسنوات دون أعراض واضحة، لكنها تضعف قدرة الخلايا على الإصلاح وتسرع التدهور البيولوجي. نمط الحياة عامل حاسم. في العيادات يتكرر سؤال بسيط يحمل الكثير من القلق: هل يمكننا فعل شيء أمام الشيخوخة؟ والإجابة العلمية الأكثر وضوحا اليوم: نعم، إلى حد كبير. صحيح أنه لا يمكن تغيير الجينات، ولكن يمكن التأثير في طريقة عملها. فكل خلية في الجسم تسجل تفاصيل ما نعيشه يوما بعد يوم من تغذية ونوم وحركة وضغوط نفسية، ويلعب النظام الغذائي دورا محوريا. فالإفراط في السكريات والدهون المصنعة إلى جانب نقص العناصر الغذائية الأساسية يسرع الشيخوخة البيولوجية، في حين يدعم الغذاء المتوازن صحة الخلايا. والنوم بدوره ليس مجرد راحة، بل هو فترة إصلاح نشطة يعمل خلالها الجسم على تنظيم الهرمونات وإعادة التوازن الداخلي. وأي خلل في هذا النظام ينعكس مباشرة على صحة الخلايا. أما النشاط البدني فيعد رسالة مستمرة إلى الجسم للحفاظ على القوة، إذ تسهم الحركة في دعم العضلات والعظام وتحسين كفاءة الطاقة داخل الخلايا، بينما يؤدي الخمول إلى نتائج عكسية. ولا يمكن تجاهل أثر التوتر المزمن الذي يرتبط

زيادة الالتهاب واضطرابات النوم وضعف المناعة، ما يجعله أحد العوامل التي تسرع مسار الشيخوخة. وفي المقابل تمثل العادات الضارة كالتدخين أحد أبرز العوامل التي تسرع تلف الخلايا، إذ تؤدي إلى زيادة الإجهاد التأكسدي وإضعاف الميتوكوندريا وتسريع قصر التيلوميرات، وهو ما يعكس تسارع الشيخوخة على المستوى الخلوي. الصيام إعادة ضبط داخلية. تشير بعض الدراسات إلى أن الصيام قد يحفز عمليات تعرف بإعادة التدوير الخلوي، حيث تتخلص الخلايا من المكونات التالفة وتعيد استخدام مواردها بكفاءة أعلى، وهي آلية يعتقد أنها تسهم في دعم شيخوخة أكثر توازنا. في النهاية لم تعد الشيخوخة مجرد رقم يضاف إلى العمر، بل مسارا بيولوجيا يمكن التأثير فيه إلى حد ما. وبينما لا يمكن إيقاف الزمن، يمكن تحسين الطريقة التي يستجيب بها الجسم له. وقد لا تملك السيطرة على عدد السنوات التي سنعيشها، لكننا نملك إلى حد بعيد التحكم في كيفية أن نعيشها. مستمعينا الكرام، إن صحة أجسامكم أمانة، فحافظوا عليها ما استطعتم حتى تعيشوا حياة صحية ما أمكن. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الشيخوخة ليست أمرا حتميا، هذا ما يقوله العلم. اعتاد الإنسان أن يقيس عمره بعدد السنوات التي تمر منذ ولادته، وهو ما يعرف بالعمر الزمني. الرقم كما يكشف العلم الحديث لا يعكس دائما الحقيقة الكاملة، فداخل أجسامنا هناك عمر آخر يقاس بصحة الخلايا وكفاءة الأنسجة، ويعرف بالعمر البيولوجي، وقد يكون أصغر أو أكبر من العمر الذي نحمله في الوثائق الرسمية. ولم يعد السؤال اليوم كم سنعيش، بل أصبح السؤال الأكثر عمقا كيف سنعيش هذه السنوات وبأي جودة صحية. الشيخوخة عملية صامتة تبدأ من الداخل. لا تعد الشيخوخة حدثا مفاجئا، بل هي مسار تدريجي يتراجع خلاله أداء الخلايا والأنسجة، تضعف قدرة الجسم على الإصلاح والتجدد، ومع مرور الوقت تزداد قابلية الإصابة بالأمراض. ولكن هذا المسار لا يسير بالوتيرة نفسها لدى الجميع، فقد يكون شخصان في العمر نفسه لكن أحدهما يحتفظ بحيوية ملحوظة، بينما يعاني الآخر من تدهور صحي واضح. وهنا يظهر الفرق بين العمر الزمني والعمر البيولوجي، وهو الفرق الذي يحاول العلماء اليوم فهمه بدقة أكبر. ولفهم هذه الفروق طور العلماء نموذجا يشرح ما يحدث داخل الجسم مع التقدم في العمر، يعرف بعلامات الشيخوخة. وتشير هذه العلامات إلى مجموعة من التغيرات البيولوجية التي تتراكم تدريجيا، مثل تلف الحمض النووي وقصر التيلوميرات التي تحمي أطراف المادة الوراثية، إضافة إلى اضطراب عملي الميتوكوندريا، وهي المسؤولة عن إنتاج الطاقة داخل الخلايا. ومع الوقت تتراكم خلايا هرمة فقدت قدرتها على العمل، ولكنها تبقى في الأنسجة، كما تضعف الخلايا الجذعية المسؤولة عن التجديد. ويصاحب ذلك اضطراب في تنظيم الجينات، واختلال في التمثيل الغذائي، وتراجع في قدرة الخلايا على الحفاظ على توازن البروتينات داخلها. وتشكل كل هذه العمليات مجتمعة الأساس البيولوجي لما نراه لاحقا من مظاهر الشيخوخة. ولكن هل يمكن إبطاء هذا المسار؟ رغم أن الشيخوخة لا يمكن إيقافها، فإن الأبحاث الحديثة تسعى إلى فهم ما إذا كان بالإمكان إبطاء بعض مظاهرها. ومن أبرز ما يجري العمل عليه اليوم ما يعرف بالساعة اللاجينية، وهو نموذج علمي يعتمد على تغيرات كيميائية في الحمض النووي لتقدير العمر البيولوجي للخلايا. وما يزال

هذا المجال في طور التطوير، كما تحظى الخلايا الهرمة باهتمام متزايد نظرا لدورها المحتمل في تسريع التدهور، في حين تشير دراسات أخرى إلى أن تحسين كفاءة الميتوكوندريا قد ينعكس إيجابا على صحة الخلايا، وهو ما يرتبط بعوامل مثل النشاط البدني وتقليل السعرات الحرارية والصيام المتقطع. ولا يقل الميكروبيوم المعوي أهمية عن ذلك، إذ إن توازن الكائنات الدقيقة في الأمعاء يتأثر مع التقدم في العمر، وقد يسهم اختلاله في تسريع الشيخوخة، بينما يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف والأطعمة المخمرة على دعمه. أما الأدوية التي يروج لها باعتبارها مضادة للشيخوخة فما تزال في مراحل البحث، ولم تثبت فعاليتها بشكل قاطع، ما يجعل نمط الحياة الصحي هو الخيار الأكثر موثوقية حتى الآن. وفي موازاة ذلك، دخل الذكاء الاصطناعي على خط أبحاث الشيخوخة، حيث يستخدم لتحليل كميات ضخمة من البيانات البيولوجية وبناء نماذج تساعد في تقدير العمر البيولوجي والتنبؤ بمخاطر الأمراض، رغم أن هذه التطبيقات ما تزال قيد التطوير. لماذا يشيخ البعض أسرع من غيرهم؟ لا يوجد سبب واحد يفسر اختلاف سرعة الشيخوخة بين الناس، بل هي نتيجة تفاعل معقد بين الجينات ونمط الحياة والبيئة. فالعوامل الوراثية تلعب دورا مهما، لكنها لا تفسر سوى نسبة محدودة، بينما يبقى التأثير الأكبر مرتبطا بما نعيشه يوميا. ومن بين العوامل التي يسلط عليها العلم الضوء الالتهاب المزمن منخفض الدرجة، وهو حالة خفية تستمر لسنوات دون أعراض واضحة، لكنها تضعف قدرة الخلايا على الإصلاح وتسرع التدهور البيولوجي. نمط الحياة عامل حاسم. في العيادات يتكرر سؤال بسيط يحمل الكثير من القلق: هل يمكننا فعل شيء أمام الشيخوخة؟ والإجابة العلمية الأكثر وضوحاً اليوم: نعم، إلى حد كبير. صحيح أنه لا يمكن تغيير الجينات، ولكن يمكن التأثير في طريقة عملها. فكل خلية في الجسم تسجل تفاصيل ما نعيشه يوما بعد يوم، من تغذية ونوم وحركة وضغوط نفسية، ويلعب النظام الغذائي دورا محوريا. فالإفراط في السكريات والدهون المصنعة إلى جانب نقص العناصر الغذائية الأساسية يسرع الشيخوخة البيولوجية، في حين يدعم الغذاء المتوازن صحة الخلايا. والنوم بدوره ليس مجرد راحة، بل هو فترة إصلاح نشطة، يعمل خلالها الجسم على تنظيم الهرمونات وإعادة التوازن الداخلي. وأي خلل في هذا النظام ينعكس مباشرة على صحة الخلايا. أما النشاط البدني فيعد رسالة مستمرة إلى الجسم للحفاظ على القوة، إذ تسهم الحركة في دعم العضلات والعظام وتحسين كفاءة الطاقة داخل الخلايا، بينما يؤدي الخمول إلى نتائج عكسية. ولا يمكن تجاهل أثر التوتر المزمن الذي يرتبط بزيادة الالتهاب واضطرابات النوم وضعف المناعة، ما يجعله أحد العوامل التي تسرع مسار الشيخوخة. وفي المقابل تمثل العادات الضارة كالتدخين أحد أبرز العوامل التي تسرع تلف الخلايا، إذ تؤدي إلى زيادة الإجهاد التأكسدي وإضعاف الميتوكوندريا وتسريع قصر التيلوميرات، وهو ما يعكس تسارع الشيخوخة على المستوى الخلوي.

الصيام إعادة ضبط داخلية. تشير بعض الدراسات إلى أن الصيام قد يحفز عمليات تعرف بإعادة التدوير الخلوي، حيث تتخلص الخلايا من المكونات التالفة وتعيد استخدام مواردها بكفاءة أعلى، وهي آلية يعتقد أنها تسهم في دعم شيخوخة أكثر توازنا. في النهاية لم تعد الشيخوخة مجرد رقم يضاف إلى العمر، بل مسارا بيولوجيا يمكن التأثير فيه إلى حد ما. وبينما لا يمكن إيقاف الزمن، يمكن تحسين الطريقة التي يستجيب بها الجسم له. وقد لا تملك السيطرة على عدد السنوات التي سنعيشها، لكننا نملك إلى حد بعيد التحكم في كيفية أن نعيشها. مستمعي الكرام، إن صحة أجسامكم أمانة، فحافظوا عليها ما استطعتم حتى تعيشوا حياة صحية ما أمكن. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

جيج بلي كردية وأو بفارسي وبفرنسي وألماني وإنكليزي جيكو شارز بو وكو أو جيك جيهشتكو ورقهريناكو ورقرينا وزانيناكو خا للسرويشة يا جيهاني دولة مند بكا أو بيش داريان ويجي وهل بستنوي كاميران إلي بدرخان وكي يكش بيشنجيانا هيري بربشيا جاوينكو هل بستا كورديانو جانا وبتاي بتيجي تفكرا هل بستا آزادي نبيرتي هسباندن وقهرتنا بري بهل بستا آزادي دمكي دا كوجي هل بستكا كلاسيكي كيف نشوفي يا كوردي سر راس بو وبدرخان دي ناويين بيشيين دا كوبو هل بستا آزادي دويجي يا كوردي دا دناناسو وافاكر يا كوجي هيلا ويجي فرانسي دا وفرانسي دا وفارسي فباندور بو ومشارة هلبستان هلبستن ويجي مجارين كورين مروفين ينوكي عصادي وسرقونيا وهسرة مالي وأفيني وتمديني وهبوني نقاش تكرين وهلبستي ويانجي وك إيشا وخاصتك انقلي كورني شاند دا اللي بالزمانكي هلبستي ينصفايا وخطبو وبرهفوكين هلبستين ويشي قلك برهفوكين هلبستان وشاندني ينهري برجاوين انوك وكبا وبربرو وكشا فجد الشاوتا وكدارستانا ماتلي وكأورا ناخفي.

خاني أو نورة هري لأرد شهر شهر ميا شهر بندواري سيدا ميا ملاي يكتايا آفا كريا بشور قسران باراسيا قلي بشور كردي آفا تيا دكورة مالي خاني آفا تيا دكورة ملاي خاني بزيرة وكافرة جبيطة آري آفا تادكارة سري شهر قوهرة قوهرة أو جانوب استانة دس بكرة أو ضاية أو أنجامة رهناهاية رهناتية دال أردي أردي كردان رهناهاية دلالي يصدان هجي باطوي تو چاوي سيداي فرزاناي توهي لاوا مولا كوتوي بيساسي تدكاري توبي چوچازي او هشيارة تداوي خوشحابا ششتاريه كودا مزاني كو فردوس لكول بهارة بهارة وهافينا قلوب البل ونيا مقام وجالة تفتكار فخانو نالة زيكرو توي توني بلوار توي سيداي هري وسري هناري توي مواتو خاشي وأفضارة وكخاني كيا تو كس نقاني وكخاني

Tu kje s'nëkari? Bergës tu i u turu bere o meji. Tëhtit të dili u sëro sëra meje. Tërbate na aha. Gjani khani tërbateje. Dili min u gjautani. Rëhmëta be tu i u penusa jazdani. Hejrana të në khulamu khamkan. رحمت بتيا او بن سنا يصدان هيرانا تيا نخملان او قمقان او نهاشي امي قهداري هل بستكدن كل قهداري وابكي هل بستي للاف يا هل بستفاني كميران بدير خان ورم بهفرة قهداري هل بستيوي بكين للاب خاندنا مالي خاندنا برد جهيتا جش هميرد وآخو تاني دنجا تو خم خاندا تو كر آفا تو هم دردي تو هم دوري تو كرمها رو ترا كر شفورو تو نخافي تو نخادردي تو دافکایشی دیلانا پرده یارب تو هی تو رحما و نوری یارب توی تو رحما و نوری تو دسکا توی جهسین و شوری تو رحمی تو افسیری ملایی جنگها توا شهو گادایی یارب توی یا شها دورانی دختیت لسر استیرو ازمانا دختیت لسر افسانه شهانه بجنات ججابین من نهانه سر چند شهانه تو بوی خانکاری لوران دکاری تکیز جکاری یارب توی یارب پادشاهی کو توی محروم هری بدین آمن و آها توی بخشاندا طول اردا درماني درمانداري سركفاشي مامو جارو بندانا اوليفر امنيشن داويا خلقا مايا ايرو كو اجوليانا بورابو برياراتيو دلال وكالك سباس جبو بهتر كرناوا وبندا ما بن هيا خلقك قدن وهل بس فانا كدن وهل بس تكدن وهندك كيف خاشيدا

0: سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء
1: انفرطت سبحتي في التراب
0: وإليه ترجع.
1: انفرطت سبحتي
2: انفرطت

سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

ودع من ودعك، ضع فيك من جاءوا ومن ظلوا معك. ما أضيق الكون الفسيح بدون من تهوى وإن كانوا معك.